رأيك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي أحسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا أحسر شبابي معك والوقت فضينا.

بيسأل وانت مخاصمني عينك بتتكلم والرمش بيسلم وانت مخاصمني وبكل نظرة شايفة رمح ولا قلت مرة سبب خصامك وبكل نظرة شايفة رمح ولا قلت مرة سبب خصامك واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب منك والوقت فضينا صابر وبستناك.